الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وانطالبه وبدايم باشر سماها ينجح.

بلاش نحكي عالماضي الماضي هذا كله جراح كل الحكي عالفاضي مستقبل ربي ولادي مناح خلي الولد يضل مبسوط خلي الولد يضل مرتاح تونس ما